السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله ada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dan merangkak untuk atawasil rapat wajib besok saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesadaran. Itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kebin sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara darah yang semoga berbahagia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, darah yang mengangkat tema ulama tentera umat jika terang dan gelap, nak tentera umat jika terang dan gelap, salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasnya banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dan kupasan permasalahan oleh Ustaz Luqman Muhammad Abdul Hafizullah Ta'ala. Maka pada sesi yang kedua ini kami ingin mengangkat

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله pada hari ini hari Sabtu insyaallah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf Kota Ambon untuk melaksanakan sebuah rangkaian kajian muhadharat dalam program daurah kali ini. Tema kajian kita pada hari ini adalah salah satu tema penting yang merupakan salah satu aslun min usul al-manhajis salafi wa aqidati ahli sunnah, salah satu pokok dan pondasi paling mendasar dalam al-manhajis salafi dan aqidah ahli sunnah yang selalu ditekankan baik di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim, begitu pula sangat ditekankan berulang kali di dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu juga para sahabatnya, wasiat demi wasiat mereka terhadap antar sesama mereka para sahabat, atau wasiat para sahabat terhadap murid-muridnya dari kalangan tabi'in, begitu berlanjut juga wasiat ini kepada murid-murid mereka dan sambung menyambung

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره